احاول اعيش بعيشة بامبانسي كانت كانت هاين من كقرون هستو اخو سين تواكن بحلان سلامت نا نبقتي نا بيكس لينيا